وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

ربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

مَرْيَمَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

واعلموا أن الله غفور حليم.

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

أشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،

هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

مَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

لله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

أقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له

آدَمَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

تَرَبُّصُ 4 أشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروءٍ

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

لله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

عنوان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الجسد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

إذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم

بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

أعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ

الصراط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الخطاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

تَرَبَّصُ 4 أشهر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروءً

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: قاموا
1: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُعَمَّرِهِ

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

واعلموا أن الله غفور حليم.

هم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

الحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

لِبَاسٌ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد.

من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

Grazie.

So.

Só.

كلام.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا

0: الحمد لله، شكرا. إن شاء الله إن شاء الله يا رب، وأنتم إن شاء الله، وأنتم كذلك. شكرا.
1: سلام عليكم. طيب
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى قال: فإن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وسلم لكفى. والله عز وجل عاب على كفار قريش أنهم لم يعرفوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لها طرق، فمن أعظم طرق معرفته صلى الله عليه وسلم القرآن، فإن القرآن يشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا. وهذا ينفع كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية للمخالف للكافر، فإنك تشهد عليه بأمرين: الأمر الأول أن الله عز وجل تحدى المشركين على أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، وتحداهم على أن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، وتحداهم على أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله عن الفيلسوف الكندي، قيل له: نريد منك أن تعارض القرآن. يقول: ففتحت سورة المائدة فقرأت الآية الأولى من سورة المائدة فقال: لا أستطيع. قيل له: لما؟ قال: لأن الله عز وجل ذكر في الآية، قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ذكر استثناء، ثم ذكر بعدها استثناء: غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم ذكر الله بعدها: إن الله يحكم ما يريد. ومن الأمور التي تنفع في دعوة المشركين، وهذا ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، البشارات. فقد جاءت البشارات العظيمة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم دعا الله عز وجل فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى. وقد كان اليهود يعرفون مبعثه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حصل قتال بين اليهود والأوس والخزرج يقولون: إنه سيخرج في آخر الزمان نبي نقتلكم معه قتال عاد وإرم. والله عز وجل ذكر هذا الأمر: ولما جاءهم كتاب من عند الله، يعني القرآن من عند الله، مصدق لما معهم، يعني للتوراة والإنجيل، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح البشارات لهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك إعجاز القرآن يرجع إلى أمور، وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله، فمن ذلك الإخبار بالمغيبات، وهذا أمر عجب. قرأ الإمام صلاة المغرب بهذه السورة، سورة تبت، قال: الله سيصلى نارا ذات لهب. هذه السورة أنزلت وكان أبو لهب حيا فوقع كما أخبر الله عز وجل، بل كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات فتقع كما أخبر. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فوقع كما أخبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقع كما أخبر. الإخبار بالمغيبات الماضية واللاحقة، كذلك هذا القرآن كما يقول معجزة عظيمة، والله عز وجل يبعث كل نبي بآية تناسب أهل عصره، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فلما انتشرت الفصاحة في كفار قريش والبلاغة جاءهم هذا القرآن فأعجزهم. كذلك قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى وابن سعد رحمه الله عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا. كذلك المعجزات أو الآيات والبراهين، فالله عز وجل قال اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة عظيمة. كذلك من آيات النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم، فالنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم دعانا الله إلى التفكر فيه، وهذا لا يتأتى إلا بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الأعرابي قيل له بما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أمر بشيء فقال العقل ليته أمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، فعرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل هرقل في البخاري أبا سفيان عدة أسئلة، فكان من الأسئلة التي سألها هرقل هل تتهمونه بالكذب؟ قال لا. فقال هرقل إنه لم يدع الكذب على الناس، أو إنه لم يدع أو يذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل. كذلك سأله عن نسبه، قال هو فينا ذو نسب. فقال هو محمد. قال ابن القيم في زاد المعاد وهو خير الناس نسبا رضي الله صلى الله عليه وسلم. ولما سأل هرقل أبا سفيان قال: هل تتهمونه في نسبه؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، وجاء في البخاري من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: إن لي أسماء خمسة، أنا محمد هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الشهرة أحمد، أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله بي الكفر، والحاسر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعدي نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل. أكمل.
0: أحسن الله عليكم. قال: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا.
1: عمر النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على حياته في مكة وفي المدينة، فعاش في مكة صلى الله عليه وسلم 53 سنة، وعاش في المدينة 10 سنوات. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. أكمل.
0: قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
1: يعني نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثنى فلق الصبح، فجاءه جبريل وكان يتحنث في غار حراء، فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. فأخذني فضمني ضمة شديدة فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذني فضمني ضمة شديدة قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت هذه السورة أول ما نزل من القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا كما قال الشيخ محمد، نبئ بإقرأ، وأصبح رسولا بالمدثر. فهنا جاء في البخاري، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، جاء في البخاري يقول جابر رضي الله عنه أن أول ما نزل سورة المدثر، فكيف الجمع بينها بين قول عائشة رضي الله عنها وقول جابر رضي الله عنه؟ أجاب ابن القيم بعدة أجوبة، فمنها أن عائشة أعلم رضي الله عنها، والأمر الثاني أن مقصود جابر رضي الله عنه أن أول ما نزل بعد فترة الوحي، يعني بعد انقطع الوحي، سورة إيش؟ المدثر. فالأولية نسبية. قال: وبلده مكة، ولد صلى الله عليه وسلم في مكة، وولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، أكمل.
0: أحسن الله عليكم. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله
1: يذكر
0: تعالى.
1: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنوات، لم تفرض صلاة ولا زكاة ولا صيام، وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتوحيد، وكان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان صلى الله عليه وسلم يبين باطلهم، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة الناس في مكة، فمكث 10 سنوات لم تفرض لا صلاة ولا صيام ولا حج، وإنما كان يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. ومكث صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بالتوحيد في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، بل لما كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. أكمل. ولهذا نجد السورة المكية كما يذكر الشوكاني رحمه الله تتركز في 3 أمور: الدعوة إلى التوحيد، والتحذير من الشرك، هذا أمر، والأمر الثاني تقرير النبوة، والأمر الثالث تقرير البعث. هذه تجدها في السور المكية. أكمل.
0: أحسن الله عليكم. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد.
1: عظمه بالتوحيد، فالله أكبر. الله أكبر في ربوبيته، فالله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. الله أكبر في ألوهيته، فالله عز وجل هو الذي يستحق العبادة. الله أكبر في أسمائه وصفاته، فأسماؤه أعظم الأسماء وأحسن الأسماء. الله أكبر في قدره وشرعه. الله أكبر في التنزه عن العيوب والنقائص سبحانه وتعالى. أكمل.
0: أحسن الله عليكم. قال: وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها.
1: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين كان يرى الأصنام حول الكعبة والناس يعبدون هذه الأصنام ولا يستطيع أن يفعل شيئا صلى الله عليه وسلم، لم تكن عنده قوة صلى الله عليه وسلم. فلما قوي النبي صلى الله عليه وسلم وقواه الله عز وجل ذهب إلى مكة فاتحا وكسر الأصنام وتلا هذه الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكسر الأصنام عليه الصلاة والسلام، فكسرها في عام الفتح. أكمل.
0: أسأل الله عليكم. قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
1: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. أسري النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به صلى الله وصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء، وهذا كله في ليلة. الله أكبر. أسري من مكة إلى بيت المقدس عن طريق البراق، والبراق كان يخطو خطوة مد البصر، ثم ربط البراق عند بيت المقدس، وصلى بالأنبياء إماما عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء، وما بين سماء وسماء 500 عام، لكن الله على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا فلا يعجزه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الشيخ بن سعدي رحمه الله ذكر في رسالة من رسائله، قال بأن وجود الطائرات من أعظم البراهين على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف ذلك؟ يقول: لما أنكر المشركون إسراء النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله لهم هذه الطائرات، فكان المشركون يقولون: نحن نقطع ونذهب إلى القدس في شهر أو في شهرين، فخلق الله هذه الطائرات. الآن تكون في المدينة في ساعة في الرياض، وفي ساعة تذهب إلى القدس. وأسري النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكره ابن القيم، بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. والإسراء والمعراج وقع مرة، والدليل على أنه أسري بروحه وجسده، ذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يشمل الروح والجسد، والله عز وجل لا يقول سبحان الذي أسرى بعبده إلا في الأمور العظيمة. والأمر الثالث أنه لو كان مناما لما أنكرته قريش، فكان الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. ثم صلى في مكة 3 سنين، وكانت الصلاة في بادي الأمر الصلاة كانت 2 ركعتين، ثم زيدت في الحضر إلى 4 ركعات، وفي السفر إلى 2، وبعدها أمر بالهجرة. أمره الله عز وجل بالهجرة لما اشتد أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أكمل.
0: سلام الله عليكم. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
1: والهجرة تنقسم لأقسام، وذكر ابن الملقن الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الهجرة تشمل أمورا، فمنها الهجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهذا وقع للصحابة رضي الله عنهم، فإنهم هاجروا من مكة إلى الحبشة. ومن الهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذه الهجرة قد انقطعت بفتح مكة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال النووي: يعني لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى أن تقوم الساعة، فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت الهجرة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا أمره عظيم جدا، فإن الذي يقيم في بلاد الكفر ربما لا يستطيع أن يربي أولاده، ربما يتأثر الأولاد بما يرونه من حال الكفرة، فمن هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه الهجرة لها فضائل، فمنها أن الله عز وجل وعد المهاجرين بالرزق الحسن، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال تبارك وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ومن فوائد الهجرة أن الهجرة كما يقول ابن القيم إرغام للأعداء ونكاية بالأعداء، والله عز وجل يحب أن نغيظ أعداءنا من الكفار ومن اليهود والنصارى. قال تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. كذلك من فوائد الهجرة أن الهجرة تهدم ما كان قبله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه. أكمل.
0: صلى الله عليكم. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان.
1: الهجرة تنقسم إلى أقسام، يعني حكم البقاء في بلاد الكفر. القسم الأول: من استطاع إظهار الدين في بلاد الكفر ولم يخش على نفسه الافتتان فالهجرة في حقه مستحبة. القسم الثاني الذي لا يستطيع إظهار الدين وهو قادر على الهجرة فهو آثم، كما جاءت آية النساء. وهل المراد بالظلم الظلم الأكبر يعني المخرج من ملة الإسلام أو الظلم الأصغر يعني ارتكب كبيرة من كبائر ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يخرج من الإسلام؟ هذا هو المراد الثاني، بدليل آية العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الثالث المعذورون من الهجرة، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين. أكمل.
0: سن الله عليكم. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي

الحادي عشر صلى الله عليه وسلم، ودينه باق. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم النص والإجماع والواقع. قال الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر، كان عمر رضي الله عنه ينكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو بكر من العوادي فقبل جبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم صعد المنبر كما يقول الحافظ ابن كثير، وهو يقول الخطبة الشهيرة العظيمة: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: ومن الواقع أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب بميراث أبيها. وفيها هذا رد على الصوفية الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي. قال: ودينه باق، فدينه محفوظ، وقد تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل بحفظ القرآن والسنة وكذلك بحفظ لغة العرب. كذلك يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهم هذا الدين، وتجد من ينافع عن هذا الدين وينصر هذا الدين ليل نهار. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وتجد النصرة في بعض الأحايين من الكفرة، وهذا أمر عجيب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. الرجل الفاجر يشمل صاحب الكبيرة يعني المسلم، ويشمل الكافر. فكم انتشر هذا الدين عن طريق الآلات الحديثة، طريق تويتر، عن طريق الجوالات، عن طريق الفيسبوك، عن طريق الإنترنت، حتى تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن الله هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. فالآن انتشر هذا الدين عن طريق هذه الوسائل. ولهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في سورة الشورى: ينبغي لنا أن نزاحم أهل الباطل حتى في الإنترنت. أكمل: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه.
ولا

0: شر إلا حذرها منه. وهذا يذكره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. يذكر ابن تيمية رحمه الله في بداية الحموية لما يقول: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي بعثه الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات والنور أن يترك باب توحيد الأسماء والصفات ملتبسا. وهو صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا آداب الطعام وآداب الشراب، بل جاء اليهودي لسلمان الفارسي فيقول له: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فيقول سلمان: أجل. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر في السماء إلا وذكر لنا فيه علما صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. أكمل. ولا شر إلا حذرها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرور، حذر من الشرك، حذر من عقوق الوالدين، الزنا، الغيبة، النميمة. حذر صلى الله عليه وسلم من ذي الوجهين. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى يعني كتابا عظيما في هذا الباب، وهو كتاب الكبائر. وللمؤلف رحمه الله تعالى وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب في ذلك، وهو كتاب الكبائر. أكمل.
1: أحسن الله عليكم. قال: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
0: بعثه الله إلى الناس كافة. ويذكر الحافظ ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وفي قوله تبارك وتعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، يذكر الأدلة وعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس. فمن ذلك إسلام اليهودي، الغلام اليهودي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام اليهودي فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنظر إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ومن الأدلة ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ومن ذلك آية الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. ومن ذلك إرسال الكتب إلى هرقل كسرى والنجاشي، هذه من أدلة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس. ومن ذلك قتاله لليهود والنصارى. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، وذكر في مجموع الفتاوى الأدلة الكثيرة في هذا الباب، ومن ذلك إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وإسلام القس ورق بن نوفل، وإسلام النجاشي. هذه الأدلة تدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. لما سموا بالثقلين؟ لأنهما أثقلا بالتكاليف، أو لأنهما يعني أثقل الأرض بوجود الجن والإنس. أكمل.
1: سلام الله عليكم. قال: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
0: وأكمل الله به الدين، فالدين قد كمل. وهذه الآية نزلت عشية عرفة، فقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا جاء يهودي لعمر رضي الله عنه فقال له: آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. فقال عمر: والله إني لا أعلم أين نزلت. نزلت عشية عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم. الشيخ بن باز رحمه الله مرة قال: انظر إلى هذا الخبيث اليهودي، يقول آية في كتابكم، مع أن القرآن للجميع، لليهود والنصارى، كما قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال: فالدين قد كمل. ولهذا البدع لها مآلات سيئة ذكرها الشاطبي في الاعتصام. فمن مآلات البدع السيئة كما قال النووي، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذكره الشاطبي عن الإمام مالك: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك البدع من مآلاتها السيئة أن أناسا يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. الأمر الثالث ذكر ابن القيم أن الأمر أمران لا ثالث لهما: إما أنك تتبع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو هوى نفسك. فالله عز وجل يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أكمل.
1: أحسن الله إليكم. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
0: لماذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب البعث؟ لأن أناسا من البادية في عهد المجدد محمد بن عبد الوهاب كانوا ينكرون البعث، كانوا ينكرون البعث، فذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الأمر. والله عز وجل، وهذا ذكره الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، وذكره الشيخ بن سعدي في القواعد الحسان، قرر البعث بأدلة عقلية، بأدلة عقلية. فمن ذلك أن الذي ابتدأ الخلق قادر على أن يعيده، ومن ذلك أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق ما دونه، ومن ذلك أن الله عز وجل أنزل المطر فأحيا به الأرض بعد موتها، فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يعيد الناس بعد موتهم. وهذه الأدلة الثلاثة ذكرها الشنقيطي رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. والشيخ بن سعدي ذكر أدلة عظيمة في القواعد الحسان في مبحث تقرير المعاد، في مبحث تقرير المعاد. أكمل.
1: السلام الله عليكم. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
0: وبعد البعث محاسبون ومجزيون، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحسنات والسيئات في هذا الباب تنقسم إلى ثلاث أقسام: فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن القسم الثاني ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار، ومن تساوت الحسنات والسيئات كأهل الأعراف فإن مآلهم إلى الجنة، فإن مآلهم إلى الجنة. أكمل.
1: السلام الله عليكم. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
0: وأرسل الله جميع الرسل، إرسال الرسل له حكم، وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد. فمن حكم إرسال الرسل إقامة الحجة على الخلق أجمعين، كما قال الله عز وجل في هذه الآية: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيضا من الحكم عبادة الله عز وجل والبعد عن عبادة الطاغوت، قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك الرحمة بالعالمين، وهذا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: فأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، أول الرسل نوح، وأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات الفرق بين النبي والرسول، فذكر بأن النبي يرسل إلى قوم موافقين، أو أنه يجدد رسالة نبي قبله، وأما الرسول فهو يرسل إلى قوم مخالفين. فهذا الفرق بين الرسول والنبي. ولهذا الأصل في الخلق والأصل في الناس التوحيد، وهذا يذكره الحافظ ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، فلما حصل الشرك بعث الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام. فنوح هو أول الرسل، وآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أكمل.
1: بسم الله عليكم. قال: وأولهم نوح عليه السلام. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. ولهذا تجد يعني الأنبياء هذا شعارهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. أكمل.
1: بسم الله عليكم.
0: من الكتب الطيبة في هذا الباب، وهو يستعرض لك سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد، وكيف كان حال نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، وحال إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، وحال يوسف عليه الصلاة والسلام مع قومه، وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. كتاب الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد. فهذا الكتاب من أنفع الكتب في هذا الباب. أكمل.
1: بسم الله عليكم. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم:
0: جاء الوقت. طيب،

0: Vuoi che feste cai? فهد سعود الزايدي، هذه الهدية من إدارة الجامعة، الله يجزاهم خير. أحسنت حبيبي، الله يجزاه خير حبيبي، الله يجزاه خير. عدي بن محمد الحجوري، عدي بن محمد الحجوري. أحسنت يا عدي، الله يبارك، عدي الله يوفق لك حبيبي. هذه هدية من إدارة الجامعة. نايف بن مازن الجابري، ألكس حياك الله حبيبي، الله ما شاء الله. أحمد كامل ما شاء الله، أحسنت يا أحمد، الله هذا من ما شاء الله. تميم سعود الزايدي، ما شاء الله فارس سعود الزايدي، ما شاء الله
1: أحسن الله إليكم. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
0: ولهذا الله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ايوه اكمل.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت
0: طيب،
1: كثيرة.
0: ما تجاوز به العبد، وهذا من افضل التعريف، وهو تعريف ابن القيم رحمه الله. ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام، أو متبوع كطاعة العلماء، أو مطاع كالأمراء كطاعة الأمراء. فهذا الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع كالعلماء أو الأمراء، متبوع كالعلماء أو الآباء، أو مطاع كالأمراء. والضابط إن أطاعهم في تحليل ما حرم الله، أو في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، فقد اتخذهم أربابا. أكمل.
1: أحسن الله إليكم. قال: والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله،
0: إبليس لعنه الله، قد يعبد إبليس مباشرة، كما يسمى الآن، يعني بعض الناس يسمون الذين يعبدون الشياطين مباشرة عبدة الشياطين. أو الثاني يعبد إبليس بتزيين إبليس له الطاعة، يزين له المعصية. ولهذا الله يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الثاني
1: الثاني: ومن عبد وهو راض.
0: من قام الناس له وقاموا يركعون له ويعبدونه من دون الله عز وجل وهو راض فهو طاغوت. وهذا يخرج من عبد وهو ليس براض، كما عبد عيسى عليه الصلاة والسلام، وعبد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الصالحون، فهؤلاء ليسوا بطواغيت عليهم الصلاة والسلام. أكمل.
1: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه،
0: من دعا الناس إلى عبادة نفسه كما حصل من فرعون فهو طاغوت. أكمل.
1: ومن ادعى شيئا من علم الغيب،
0: من ادعى شيئا من علم الغيب قال سيحصل غدا، سيحصل غدا مثلا كسوف بدون معرفة، يعني نبتعد عن الكسوف، مثلا قال سيحصل كذا، أو مثلا يقرأ الفنجان يقول أنت كنت صغيرا حصل لك كذا وكذا، أو مثلا يدعي علم الغيب أن الساعة ستقوم في يوم كذا وكذا، أو يدعي أمرا يقول الذي سحرك فلان وفلان عن طريق الفنجان أو عن طريق قراءة الكف أو عن طريق الشياطين، هذا من الطواغيت. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول في مسلم: ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أكمل.
1: حسن الله عليكم. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله.
0: وهذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. إن حكم بغير ما أنزل الله، واعتقد أن حكم غير الله عز وجل جائز، أو أنه أحسن من حكم الله عز وجل، أو أنه مساو لحكم الله عز وجل، فقد وقع في الكفر الأكبر. لكن من حكم بغير ما أنزل الله هوى، وهو يعلم أن حكم الله عز وجل هو الحكم الحق، فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه وطلاب ابن عباس رضي الله عنه، فسروا قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر. أكمل.
1: أحسن الله إليكم. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
0: وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.
2: وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

فَرَبْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاحِ

بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

فافرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

أشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

نفسه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ

الصراط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا

الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزْدَهْرِهِ

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

0: الحجاب.
1: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.